قمل شهرلك موزينان باشقي ينفان تونشتروب مندق ديدي تيانشان قمل ييلون جيولوجيا باقصيني جنگو پلا اكاديميسي قدمك عمرقل قايوالا و قدمك انسالة تدقيقات اردنان تدقيقاتسي وانشاولين باشجلقدكي علمي تشروش ادلر تبايقاغان نمدى تدقيق قلب نمبرگن قمل دنيا بويچا ييلون تشقاتمسنان تارقلش كلمة ان چون توبلونش دارجسي ان يقرجاي Dastlabki baholashda ko'rsatilishicha, bu rayonning har kvadrat metriga o'tirib hisob bilan birdan yilon yoki tantsi yushirilgan. Oz deganda 80 million yilon va boshqa qadimki umrqili hayvonlarning toshqa aylangan yoki tantsi yushirilgan. Dunyodagi tunji 3 o'lchamlik istrolik saqlangan yilon tuxumi va to'ralma tashqatmasining bayqilishi jalloqlar ilmiy sohasidagilar tomonidan yilon tadqiqotidagi 200 nacha yildan buyongi kishini eng hayajonga soladigan bayqash deb ta'riflangan.